0: kanal amru la yustahya min fi'lihi, kalau sebuah perkara tidak memalukan untuk dilakukan, fa'alhu in syi'ta, lakukan jika engkau mau. Fahuwa min babil izni, ini termasuk bab pemberian izin, la min babi tahdid, bukan termasuk bagian dari ancaman. Allahu taala alam bisawab, ini yang bisa kita sampaikan. Semoga Allahu jalla subhanahu wa taala memberi kita karunia sifat yang mulia, akhlak yang baik, termasuk diantaranya adalah memiliki rasa malu yang dengannya akan mencegah dan menghalangi kita dari setiap perkara hina dan rendah. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله جميعا. Pada pertemuan kita yang lalu telah kita sebutkan sedikit penjelasan Fadilatul Syekh Al-Allamah Salih Ibn Fauzan Hafizahullah Ta'ala wa Ra'ah dari hadis yang ke-22 yang kita baca kembali hadisnya sekedar mengingatkan pembahasan kita. Berkata Imam Abu Zakaria Yahya Ibn Syaraf An-Nawawi rahimahullahu taala An Abi Abdullah Jabir Ibn Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma Anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah أرأيت إذا صليت الصلوات المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أأدخل الجنة؟ قال نعم. قال والله لا أزيد على ذلك شيئا. رواه مسلم. Dari Abu Abdullah Jabir Ibn Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma bahwa seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau berkata, sahabat tersebut berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimana

0: menghindar dari yang namanya nasihat, bimbingan, tidak mau mendekat, tidak mau mendengar, tidak mau membuka diri, selalu menutup diri, menghalangi, menolak, mencegah, tidak mau lihat, tidak mau tahu. Dia bagikan keledai liar. Seperti keledai yang takut dari kejaran singa. Iyadhan billah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ini menunjukkan, menggambarkan tentang kerasnya hati. Asalullah assalamah wal afiyah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membimbing kita semua, termasuk dari golongan hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang suka dengan nasihat, suka dengan peringatan, suka dengan bimbingan. Lebih-lebih lagi, bila yang memberikan bimbingan, nasihat kepada kita adalah para ulama, hafizahumullah, nasihat-nasihat yang didasarkan kepada kitabullah dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Naktafi bihada wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله Pada kajian kita yang lalu, telah kita baca hadis Abu Najih Al-Irbat Ibn Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu pada hadis yang ke-28 berupa wasiat-wasiat penting Rasul sallallahu alaihi

أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ikhwani fiddin, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang semoga Allah berkahi ini, kita akan beranjak pada pembahasan hadis yang ke-30. Berkata Imam Abu Zakaria Yahya ibn Syaraf An-Nawawi rahimahullahu taala, عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله